تشاب سايلي سيسامو لو ايما بو تشاب سايلي ساو مسيني تتوء بيو الحايلاكس مالي فورد رينجا ولو او نانا الكاسيتي افا افاي مو فيه ميا اوما اتيالو مالاو تأفالي و ايما ليه اتو اتو تاليا لتتوني فاياسو لوا فاياسو بيما سينا فوري تو اتو لو فاتو اتو انا الكاسيتي تتالا فيتو اسو تو اتو سي فيتو تاسي إس تامكي رد بابتو اتو تليفوني لوا فيتو فيتو 1 فيتو لما فيتو لوا فيتو فيتو 1 فيتو لما فيتو